0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM Mancava. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا.
1: مازال

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياث تبرخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: kaldı.
1: Uğur gitar lazım.
2: Son keşfiyat yasa ister.
3: Ben

0: Bitti mi arzu?
1: FM Gala. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوق وتشي بوينت شوق
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قال دانكاوا التخدكثة لك قلبه قالوخ يدئ على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبه برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بشهرين ما شفتك يا حبيبي والقلب والعين اشتاقولك يا حبيبي.

يا حبيبي والقلب والعين اشتاقولك يا حبيبي يومين وشهرين ما شفتك يا حبيبي والقلب والعين اشتاقولك يا حبيبي.

0: FM Ankawa.
1: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
1: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوف.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندوره؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفاني.

0: يس يا متي، صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7
0: عنكاوة. هذا الصباح خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خونواثا خثواثا شماع عزيزة شلامة لوخة نبرس قال دعنكاوا قال بيث عليم دعنكاوا كنوشيايا مقرون طلوخة نخا حلق تخثتا من خرزة أطليطايا شوعايا بورز دل كابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا

0: سيما رابي. شمع عزيزة، خبر قمايا، حلبة حسكو دخوة حاك خوة دايما دي انه شمع العراق ما تخوف قاوي عادتيا انه يوم طلاثو شعب تفتلة ثيلة الخوتامة قباروثة كاسة خليج دي الشووسري آيات بشوالة مقامتا قاود السعودية ومتعلت خوتامة جمع مالا بين السعودية والإمارات. دورد مخوتامة السعودية غلبوا على ألة قطر قاعد بخيات الجزاء طلاها طري قد خلصوا على الزونة أصلايا وبلطة 0-0 وهر هذا إمارات غلب له على ألة عمان بلطة 0 تجيس قتراوي تمتعلت خوتامة وهل بدأ غزيلا مارتس عراق بلطلة من دي قباروثة يعني كلا كبيرة إثوالا أمل إنه عراق شاقلوا على كاس ليغا باروثا لأنه كل من دي إثوال يعني كان يعني قوبية خن شو من دي ليو بشتو من عراق إبي أمر إن حل حد خنشا سعودية خن شو منو ليو بشتو منه وأياوة أخني بلطلا من ليغا باروثا لكن غزيلا ما من دي مفارقة ومارتس شكل بديا بشلة بين العراق وعمان كيف ترونتو مقوبية نفس النقاط يوا تخاربا نقطة مجموعة والا ومخارضة برشوثة قولة هم مغداد يوا ومقد قول ويد يوا ومقد قول جيثو اللو ترونتو المغداد يوا اقال اثياوا برشوثة النقاط فارق النقاط فارق قولة ايوا نفس من دي بس خاو مثيا بش ايوا مثيا قولة او بياسقوا مثلا قر عراق مثل خمسة قولة وعمان مثل أربعة قولة قاية والعراق أربعة وخنا ثلاثة فرق هر خائلة بس العراق هو ويدا بيش من قولة أو بأمبياس قوى أي من ديجلة بريلة ومخارضخ خمدي خرايا كاثي طالما إلى أنه هدية مقل إنذارك شاق الكود فريق يعني لعب النظيف وبيه من ديش هر مغداد ديوة خارضه فيلا قرار خرايب شل إنه طالد قرعة وقرعة خكلة طالد عمان ويسقوا للفداء العراق وتعال تدخل تامة السعودية يعني حق جانها يعني طويا وشقلة والكاس لأنه كبيرة بشتم ياوة من كله يعني مقوبية خمة إمارات كبيرة هو ياوة بس حلم تعال تخريطة لا ياوة دخلت ياوة انت عليها خمة بسبب إنه قاوت يعني شو رايد تعال تتريق ولا سريع ثيلو لا يعني خرضة غيدية لخن شاني خاني خطائرة الجانة بس هر لا مخ سعودية وتهدق سعودية كم شقلها الكاسة دي قباروثة طالد مطية اللد عراق قاود غلبتها بكاسة خليج اللد مطية جاين أربع قايق بيش غلبتها قاود كاسة دي قباروثة وهلبت أدية كاسة خليج أثيا خيل ألا بتبيش مقامتها قاود عراق لبريشوثة قاود مديثة بغداد هر تقريبا قاود يرخط تشب يرخط تريسر آثة شات آثيا شات تريل بو 28 بتبيشة مقامتا قاود بغداد إياي قباروفة بعد ثوق دا يعني أخبار خنة إتن دا حضر العراق سمخلة خرتكان تمال إنه إتن أربع يهله من العراق تشو تابوثة مشاركة قاود قبرواثة برا العراق وآني قبرواثة ديلو قبروثة خليج أبطال الخليج وأبطال آسيا النخبة وأبطال آسيا دتريع آثق قميوثة القبروثة خليج أي خزية شو تابوثة تري يهل من العراق آني ديلو يهلد أربل ويهلد الزوراء أي قبروثة دا بشك مرويلة كيف قمدخ بس 8 يهلم شركي وقاومتي والقاو تريك مشيحة دا كم زديلو وكموديلو تريسر يهل بش اهتمام دي ثنقاو داي قباروثة دا تري يهل من العراق مشركي تري من السعودية تري من قطر وتري من الإمارات خا من كويت وخا من عمان وخا من يمن وخا من البحرين آني تريسر يهله يعني أندية بيشيلو متو قاود طلافة كنوشياثة طلافة مجموعات قاود كنوشتا قميثة كاثة يهل الدحيل من قطر نيوم من السعودية شباب العماني وشعب حضرمود من اليمن قاعد كل فنشته تري كاث الزوراء من العراق البت وقطر من قطر والنصر من الإمارات والرفاع من البحرين كنشتة طلافة هذه لكنشتة أربل أمد أربل كاث بي كنشتة اتفاق السعودي وعجمان من الإمارات وكاظمة من الكويت وأرخذ يهل دا عراق أو أي قباروثة الهربت بيش بدم الشرية قدوم تعلياثة بدم الشاري هل بد أخنك هي مالا تعلياثة يهل ديدن يهل عراق ناية كذ عراق زوراء بد قطر بد آود أرخى يوثة يهل الزوراء قاود قطر إيان تعلتا بد بيشة مقامتا قدوم دخل ميرا شيثة إشتا اللي تشارك هرادخ يهلد أربل سوفير طالت إمارات تتفق قاود يهلد عجمان تعلت أربل وعجمان بتبيش مقامة ميران قاود إمارات الشيثة 8 غانيوما قدومة وشكلهم اتصال ألو ألو
1: ألو
0: ألو حنان يا هلا بشينا حنان رجعني ود بس انت دخل داية احوالك بس انت حنان مع الاسف يعني خلص بطولة خليج انه عراق ليلة بشاقلها سؤال هر بطولة خليج بيوم المطالخ قاوت ادية خليج فتلة مغلب والقاوة
1: اختيارات
0: بحرين قطر سعودية
1: سعودية
0: بحرين قطر سعودية سعودية ميرخ ومع الأسف يا حنان خطأ ياوا بحرين غلبوا له قاعد كاسة فتوالة تمام أكيد بس أنتو خنيك بس وقاعد شمية قالك وكله شماعة عزيزة بس ما جانخ أرانا طارخ بس أنت باي باي تمام يعني شماعة عزيزة كاسة خليج تفتوالة أو يهل الخليج شخلاب تفتوالة غلب والب قاوة يهل دا ريان القطري كود غلب والب اللي يهل الشباب السعودي وهلبت يعني زاخو بلطوالة من دايا قباروثة من الدورة مخو تامة يعني دورة شبه نهائي زاخو مغلب والب طال الشباب السعودي قاود مخياث الجزاء خلصوا على تعالتوا بطة خاخة ومخياث الجزاء مغلبوا على زاخو وشقلوا خط اتصال من الخونا رابيان ألو يا هلا فابيان بسيمة دخي دايد هو ايد بسيمة فابيان ماني من أندية العراق بأي موسم تفتلم شركوا على قاود بطولة أندية الخليج اختيارات دهوك زاخو زوراء دهوك زاخو زوراء مع الأسف فابيان إجابة خاطئة قاود بسيمة يا باي باي البت دخل دا أحكي لي يعني كمان برنا ناشا قر مصديتون إلا نشما عزيز خد شبايب وخن مجوبيتون بشتون لأنه أنا كميري يعني شخلاب تفتل زاخ وهي وابل طال من دورة مخو تاما قاود شخلاب تفتل مخو طال مخوال مغلب والا طال ديال الشباب السعودي وشات تقمنا دهوك مشاقل والكاسة دي قباروثة خاز مصديتون اللي أنا بدمرنا هذيا سؤال فهو طلوخن يعني خازم تركيزوخن نقيله وهل بد بخدت ميران أربل وزوراء خفر ستة كبيرة لا طالت مضيري لأي كاس طالت عراق كذا عراق أي شاتد طلاطة لقى مشاركة قاود أي كباروفة وشاتة قميثة الشوتة بوثد يهل العراق ناي أغلبوا لقاواده ألو
1: ألو مرحبا أخونا من بعض
0: يا هلا مهلا
1: بشيد
0: أنا هلا بشيد أنا يا هلا بنا هلا بشيد وطوافة نهلا قاود بطولة أندية خليج لا منتخبات خنا دي بس من العراق حل داغلي بيه لبقاوة من إلى دهوك زاخو قوة جوية خشبون أخدوك خشبون أخدوس إلى إجابة دوس يعني أهلا أي شاتت قم عندك كم رخلة تلثة يا وغلب وغلب قاوة دهوك شاتة قميثة وأنتي العراق مشركي وقاود إيه بطولة
1: شكرا جزيلا تحياتي طلوخة
0: يا حلو بنا لك شيئا باي باي

0: شمع عزيزي من اني اهل خن العراق تشو تابوثا قاود كبرواثا قاود اسيا او ديلا بي شاتا ديلا اهل الشرطه كذا شرطه بشخلات تفتلت ولا بشوفه دتري هذا تشو تابوثا قاود كبروث اسيا دتري وقدومه الشيثة خمسة اللي تشارك بدن تعل يهلة الشرطة درقول يهلة إيست بنغال من الهند قاود هند بن تعلي وشرطة مبيلية اللي قاود كنشتة دد أربة مجموعة دد أربة وإيثن أمي يهلة حسين أربت من الأردني إيست بنغال من الهند وسيب من العماني له تعلت قميصا شرطة قاود بغداد ياوا شرطة غلبوا له اللي ديها للسيب العماني ببلطة خاء الصفر الخمير حلو داخل تعلت أمتو علالو شرطة كانت ثلاثة نقطة إتة حسين أربت وإيست بنغال تعلتو خلصوا على بتعادل تالا كنت خاخا نقطة إتة وخردخ السيب من العمان حلو دالت تشي نقطة هر هذا بيشو من خازوك بشكل خطي صارخنا قطيلة أني خيه لخنا التشو تابوثا قاود كباروثا كبار دا آسيا النخبة عودي له يهلد قوة جوية شماع عزيزي قمايا قيمت كاث قاود حفرة ديدة قاود دوري ديدة قاود العراق بشوفة قمايا قمشارك قاود كباروثا آسيا للنخبة شوفة دتري قمشارك قاود كباروثا آسيا دتري ود ثلاثة ود أربعة قاود قبار وصد يهلا ود خليج قاود هلبة قوة جوية قم تعال قاود قسم غربي من آسيا كذ إيثن اشتاسر يهليلو ثمانية منه بدي يسقيط على دورة بفري تعالت قميثة قوة جوية مغلب والد طالد يهلا نفتشي أوزبكي بطلطة خاء صفر تعالت يد التري بويا درقول يهلة الإمارات يهلة العين الإماراتي وخام تعالت كبيرة يقرت بويا خشون القوة الجوية ونقاود بغلت ياو مغلبوا على طالنا بيتشي باري أري خشبوني كبيرة كبيرة زحمة لطالة كذ باث عين قاود تي أذي امتعلته أو نغليبة 4-0 الذي هذا النصر السعودي نصر خرواطة رونالدو عين إمارات يغلب له أغلبه على اللي 4-0 فأخشوا خن تعلته كبيرة زحمة لا اللي قوة جوية
1: ألو مرحبا
0: يا أهلا وسهلا
1: دخيت
0: بس أنت دخيت دايت
1: والله الحمد لله باش بس
0: هلي؟
1: نعم
0: يا هلا بهلي بشينا وطواف
1: بس سيما والله من زمان لي عندك مشاركة حصولا
0: ايه دو سيلا
1: مشاركة
0: يلا داي خشوا ليا زحمة كبيرة سهنا إلي يعني من خنادي هندي للمفروض غلبه غلو داي خيل دالة تتباصخ ايه شرطه لي هو الشات مخديه شن خنه تمام هلي موري اديه بطوله ابطال اسيا ضد انديا شاتت فتله يعني الموسم الماضي ما نغلبوا الف قاره اي منادي اهلي السعودي اهلي السعودي يعني سد القطري يعني ماتشيدا الياباني اي مانك مغشش لك مانك مواد لك قوبي طالخ
1: ماني لا تنتناش
0: كم شا مني قال يا مالا تنتناش مك مامير اخدا موري ابو سنان يلا اجابة صحيحة يا هيلين اكيد اهل السعودي تريشن الخراية موسمين الماضيين فاز ببطولة ابطال اسيا يا هلا يا هلا سلامي ابو سنان يا هلا هو بس انت باي باي الو الو الو الو الو
1: مرحبا
0: يا هلا بشينا أبد بس أنت دخلت هاي ما طلع عزيزك ميل سؤالي أكبر نتيجة بتاريخ مباريات بطولة الخليج إيبا اختيارات 8-0 7-0 6-0 6-0 يا ليندا 6-0 وإجابة خاطئة هي 8-0 فوز الكويت على عمان شكرا جزيلا باي باي دخت الميران أكبر نتيجة في تاريخ بطولات الخليج هي فوز الكويت على عمان شاتد البوتشام مشتو شوياوة وهي قباروثة يعني هي بطولة غزيوالا شوتا بوث العراق نقلة قميثة قاود هي قباروثة بس كويت كم شقلوالا بس تعلان العراق علي كاظم شقلوالا لقب أفضل لاعب في البطولة ألو يا هلا يا هلا من اجتمان بخداية أخبارك والله ام بقرق كيف مشتاقين خفتره لثنايات
1: اي والله احنا
0: العشبه بس انت على ناطر اكيد اكيد اي نشتيمان بطوله الخليج ايد اثيا ايد خلص لها قاو السعوديه وايد اثيا اكبت بويا مقام اكبت بيشا مقانتا قاوت قطر يعني امارات يعني عراق عراق ايه
1: عراقي
0: عراقي يمكن ويمكن إجابة صحيحة تمام نشتي دو سيلة يا هلا روجين وريش شلام غريبي شطالق يا هلا بس باي باي هل بد شماع عزيزة بطولة الخليج الأثيا دخمي واريك مبرنوالا بتبيش يا مقامتا قاود بغداد شاتت من تشاوسري حول تري وسري بيرخد تريسر تري البوت من يوسري وكد متوي الدولة الأودة أرخايوثة قباروثة الخليج متوي خدولة استخرتا طال احتياط طال اقر باري ظروف من دي لاويبا أودة أرخايوثة قباروثة اي محضر اي دولة تخرتا وهل بدأ اي دولة تخرتا بويا دي لكويت بويا وإي بهذا بويا عراق نقلة ثلاثة أودة أرخايوثة اي قباروثة نقلة قميثة شات البوت شامت الشاشوية وقاود بغداد وعراق مشاق الوالد كاس دي قباروثة ونقلة تري قاود بصرة يا وتري البوت لاثة وسري يا دخش كمشاق الوالد هرادخ كاس دي قباروثة بخيل دالة 28 شات تري البوت 28 عراق دقر وشاق الكاس دي قباروثة شاقلوخ اتصال
1: ألو
0: ألو ألو نعم
1: خير.
0: نعم أهلا وسهلا
1: شلونك كانت النزار
0: الحمد لله بخير
1: أهلا بيك هلا
0: ما أدري أنت رحاب
1: رحاب
0: نعم يا رحاب أخبار جاء رحاب
1: الحمد لله شلونك
0: الحمد لله نشكر الله رحاب منو متصدر الدوري العراقي حاليا من أندية الدوري العراقي منو متصدر لحد هسه الزوراء لو القوة الجوية لو القرمة
1: بين الزوراء والقوة الجوية
0: بيناتهم اكو فراخ زين قولي أي واحد
1: القوة الجوية
0: القوة الجوية يا رحاب، وإجابة كلش خاطئة يا رحاب. لا زوراها من القرمة متصدر لحد هسه، القرمة واحد أندية مدينة الرمادي. شكرا جزيلا يا رحاب، مع السلامة. ألو مساء يا هلا على عيني سميرة، شلونك؟ أخبارك؟ الحمد لله الله يخليك، مشتاقين أمورك؟ الله يحفظكم. تمام يلا كلش سهلة. منو بطل الدوري العراقي بالموسم الماضي؟ قوة جوية، الشرطة، الزوراء. وإجابة خاطئة يا سميرة، القوة الجوية هو بطل الدوري. نعم يا شكرا جزيلا لاتصالك يا سميرة. أكيد أكيد، شكرا جزيلا. ممنون، مع السلامة. شمع عزيزة قم اسمخت بتحضر العراق. أني فرطيات جولة التشة بشوال ومقيمة، يعني تعليات جولة التشة وحضيور وقاوة أني فرطيات يهلد ميناء غلبوا الغاز الشمال بطب 3-0 كهرباء وكربلاء خصوالة بتعلتوا 0-0 القرمة غلب لي اللي تكرخ 3-3 زاخو قاود كله أني تعلانة مرطيمة مغلب لي طالب يهل النوروس وفطط 0-5 على علم انت علت بشوالة مقامتها قاود زاخو شكله خطي صار. ألو أهلا يا هلا بوفاء، شلون جنتي؟ الله يخليك. وفاء نادي الغراف العراقي. اي يتبع اي محافظة؟ الناصرية ام بغداد ام الكوت؟ يلا جواب. ذي قار يعني الناصرية. إجابة صحيحة يا وفاء، يا هلا بيك، مع السلامة. من البلطياثة خلنا نتائج خلنا نفط أودي لبن بغداد غلب لي للديالة 3-0 غراف وجولان خلص له 3-0 غراف لأنه من القاوة الناصرية كاوة يعني ضيقار، والجولان من الرمادي قاود ريشايوه تعلياثة وخفلطة كبيرة ربطة دهوق دوال أرخايوه تديها للزوراء ويليب دهوق طال غالب بيه امتعلتة بطلطة 3-0 طالب مط مغلبتة قميثة قاود يهل الزوراء بيه الشخلاثة من تشم تعلياثة ليوم وغلبة هذا غلب للدهوق 3-0 بفرد مات أربان تعليات الرجوع داد الدهوق ليه وغليبا نافض ميسان ودوال أرخايوف يهلد أربل هلبد أربل بجاله وتغلابه بيه انتعلتا طال دي أسقوى الريشة حضرة عراق وقريوة كبيرة من دي أي من دي حول دقيقة 88 دقيقة 88 أربل الخاء صفر يوا دقيقة 88 بريرة مخيث الجزاء ضرب جزاء طالد نافض ميسان وثيل قول الشويوث التعادل طالد نافض ميسان خلص لهم تعلتا بلطت خاء خاء وشقلو اتصال. ألو أهلا
2: شلونك كابتن؟ إن شاء
0: الله
2: بخير.
0: الله يخليك. بان
2: بان نعم
0: يا هلا بان. بان غاز الشمال يتبع أي محافظة في العراق؟
2: غاز الشمال؟
0: أي اي عندك الموصل، عندك الموصل، عندك كركوك، عندك تكريت أو صلاح الدين. يمكن كركوك. إيه هو يا هي واحدة اختاري. يلا تكريت، وإجابة خاطئة، هو يتبع كركوك. أي يلا شكرا لاتصالك، يا مع السلامة. خمت علت خرت هلبت دايموثك سفريلا خزيان الطوفن تعالت قاعد حضرة عراق هادلة يهلة القيثارة الخضراء الشرطة منت الأنيق الطلبة هي امتى علتها خلصت بطلت صفر صفر يهل الموصل او تحل دا اقمتع البري اري لت ملعب جاني لي خلصة برخي اللي يعني برب القمتع ليان قاو الدهوك انقا قاو الدهوك ياوا موصل ودو على ارخايوث قوة جوية وبي امتع علتا مغلب الموصل طال قوة جوية صفر طلافة وبفر دي امتع علتا مرحق لأهل الموصل ملبة ديدي مدرب ديدي هيثم الشبول أو دي لمند أردن كذا أي أربان تعليها ترجو داد المغلب فهذا كم مرحق له مني ومثال خا ملبة خنا أو دي لمتعلان بقبيد عراق تيقى عباس عبيد بثر آني تعلياثة تعلياثة جولة الشيلة يعني يهل القرمة لخميرين أو دي لمند رمادي كاث الريشة يوثت سذرة حضرة عراق وحلدا أم جمعي لطلافة وإسري نقطة كذ تشم تعالتا لي مغلبة تمانية غلب يا ثأت وخاء تعادل التبس وبطرية كاث يهلد نوروس من سليمانية لي آود التت من يسر نقطة ومهر مخواثية الزوراء وأربل ونفط أنا شكت خا التت من يسر نقطة لكن برشوف الجولة دخنيرا نوروز كاثم خردق زورام خردق غربل خردق نفط كل أنا القامة من الجرمة نوروز أمروخ زورا أمروخ أربل أمروخ يعني إيبا مجال تمام لأنه كبيرة مصرفة لقادة يشقة كبيرة مثيل ومتعلانة لكن ناشك سامخ إعجاب واحترام طال أهل النفط هاوت مثيل متعلان بالخناي ات بس ليو مرطي ما دختتيلو يعني سمعتو دخت مثيل وانا ياهل خلنا ليم صرفة بس حول دا دقاود منافسة فبس مجانة هي ياهلة دايمو ثنفط يعني كاو بين حلت يرخد من شوفة اصرا ليك ويشاخ يعني دكثة قاود حضرة عراق قاود باقو ديو ثيمل عراقنا عادل من النعمة وشقلو اتصال الو الو
3: الو
0: الو نعم
3: الو
0: يا هلا الله يخليك شلونك انت الله يخليك منو يا يا هلا وسام وسام اسالك سؤال بسيط اعتقد بسيط مو يلا منو كان أفضل لاعب في العالم بالموسم الماضي؟ أي منو كان؟ يلا بسرعة. كليان بابي لا مو كليان بابي. همين غلط لعد مطيد إجابتين خطأ هو عثمان ديمبلي الفرنسي. يا شكرا جزيلا يا وسام اي هلا بيك الله يخليك شكرا جزيلا سمعنا فرحنا بصوتك مع السلامه خاسر راحه بيوتن دربي

شمع عزيزة دا باثوخ اللي آني متعلانة بيشيلو أصرا متعلانة بيشن بيشي بيشيلو مقوبي طالت شقليل بالون ديور أو الكرة الذهبية بيشة مقروطة طالت متعلانة بشطاوة قاود علمة ليت شخلافة فتلة وهلبت حلدة أصرا آني أصرا شمان صبيالو لامين يامال أو ديل من برشلونة وهلبت ومنتخب إسبانيا هاري كين بايرن ميونخ ومنتخب انجلترا ليونيل ميسي انتر ميامي ومنتخب الارجنتين كيليان بابي ريال مدريد ومنتخب فرنسا عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا رادخ جود بيلينغهام ريال مدريد ومنتخب انجلترا رودري مانشستر سيتي وداغاود اديالي برشلونة ومنتخب اسبانيا مايكل اوليزي بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي منتخب النرويج وخفيتشي كفارتسخيليا من باريس سان جيرمان ومن جورجيا ديكلان رايس من أرسنال منتخب إنجلترا فيتينيا باريس سان جيرمان منتخب البرتغال ولويس دياس أودين من بايرن ميونخ ومنتخب كولومبيا يعني أني أسرة شمانة أو تريسريلو هلبت أنا حسب رأيي بتبيشة محصور بين لامين يامال وهاري كين يامال شخلافة فتلة من برشلونة شخل حضرة إسبانيا وهرادخ كاسد علمائية كبيرة كبيرة كم مساند له كم عليه لرصيدة قاود طالد المنافسة شقالت أي طوب الدهوة بالون ديور وهاري كين يعني كله أرقام كنت أويرو يعني بيج من 50 جول مثيل قال شخلافة فتلة قال بار من بايرن ميونخ هل هذا شو من إنجلترا أوني هو سبب رئيسي طالت في إنجلترا مطيها شو بعد ثلاثة قال كأس العلمة وهل هذا خد خازو كنت أويرو يعني بيج من 50 جول مثيل قال شخلافة فتلة قال بار من بايرن ميونخ هل هذا شو من إنجلترا أوني هو سبب رئيسي طالت في إنجلترا مطيها شو بعد ثلاثة قاود كاس العلمة وهر هذا خد خاز وداع أجر قاود بايرن ميونخ.

0: قدو قال توتنا هاي وزيل داني من بداية أرخي قال تعول هاي وقال باير ميونخ ريال مدريد أنا يهلا بجرابه من توتنهام هاري كين أنا يعني إما بما كايو شقيلة بالون ديور وكايو كبيرة بجي القامة بسيا قاود علمه بش كايو شمية بريسا دختتي دائم طيبة انتريش النخراية شي بطولة كل عمرك مقاضيه له قاود توتنهام وسبورس شي بطولة لش قلة زل البايرن ميونخ أكيد كشات دوري الأدية كشاقل دوري دوري الألماني بس حسكا ودات بالغ انه شقلي لك تشامبيونز ليج او قريوي وش خلاك تفتلك يعني بايرن ميونخ كبيره مرشح يو بس بطلق او دور المخو تاما فابخازو خير خديس ارماني بتم عليله هدية بالون ديور يعني كرة ذهبية ما بشاقل وهربت دخت ميري يعني بيقلي قال منافسة من اني تري خجبوني كيليان بابي سبب يعني كبيرة جول بنيال المددوسي قال فرنسا لغلب له ودوريش لكم شاقل لكن كيليان بابي دو كثير مخوي هلبت كل دوك يعني تشوب جاني قال تعولوا بيقل منه ايرلينغ هالاند اني اربع انا متون المرشحين رابع هاوي تشقال قال الكرة الذهبية شمع عزيزة ده باثو قلت تعليات تشامبيونز ليج وقام باثو تشامبيونز ليج خازو ابو سنان ما بحكي منه الو هلا ابو سنان بس ما دخي دايت اخباروخ
1: الحمد لله الجو ما كملت القوة الجوية من عين الاماراتي
0: والله كبيرة كبيرة زحملة
1: يعني كبيرة
0: باشي يعني او قوة جوية خازت بجاني قوة جوية لي قاو الدوري العراقي لي مخشطقة اي خاء وعين الاماراتي بالعكس يعني كبيرة بجد قوي من دخلتي وبشوش من الشق يعني اقر غالب 4-0 للنصر السعودي لي بلد يعني كبيرة قوي باونت على خاء فريق كبيرة قوي ده اي بس اكيد اخني
1: بول انا كبيرة فصل انا الفرق العراقية
0: ايه شرطاوي
1: صحبوت من جوي ومن غير لكن من انا فرق خليجيه لا والله
0: هذا آه خير يوسف اخي كلنا يعني دا ديك اربل قاود بطوله خليج بنتاع الزوراء بنتاع الخليج الشرطه بنتاع القاود بطوله اسيا دتري فهيك طلبوا من على انه كله فرق جديده كله غلبي قاود يعني تعالي
1: ان شاء الله
0: قاود بس تمام ابو سنان لا إذن دغلك هذا السؤال دغلي هذا من يبطل ليبرتادوريس ليبرتادوريس شيد إيميلا أبو سنان بطولة أبطال أمريكا الجنوبية من يغلي بلقا شاتة فتلة فلامينغو البرازيلي فلامينغو البرازيلي يان بالميراس البرازيلي يان كورنثيانس البرازيلي يمكن فلامينغو وجابوا قدوسي لي أبو سنان.
1: دوسي.
0: تمام أبو سنان. يا هلا عزيز أبو سنان. باي باي. أكيد شما عزيزة هذا سؤال انطال أبو سنان يا وا اللي كوبا ليبرتادوريس هذه للشامبيونز ليج ضد امريكا الجنوبيه ودخل ميرن شخراب تفتله سؤال طالب ابو سنان يوا ما نغلبوها لبقاوا انه فلامينغو يوا كنت عالت تخوتها ما غلبوها للارخ ديدي يعني مواطن ديدي او دي لبالميراس او دي جنب برازيل غلبوها اللي خاء صفر دابا ثقل الشامبيونز ليج ليبرتادوريس الدور المخو تمام طيطيله دور النصف النهائي خميرين سيقل وطالع أربع أهله ثلاثة منه من البرازيلي له وخم منه من الأرجنتيني له أو دي له استوديانتس يعني بالميراس بنتعل من ليه رحقته بالميراس وفلامينغو خرتقن يسقي طال الدور المخوتة

0: يعني أو طبعًا تعلتد نهائي ماطي لأنه بالميراس بنتعلم من ديهلا برازيلايا خنا أو ديل فلومينيزي أستديانتس من الأرجنتين بنتعلم يعني تعلت قد ذهابيلا بنتعلم من الفلامينغو خردق بعكس بنتعلي قاود أرد أي خنا وغلابة بدي أسق طالب ديها بنتعلتد خو تامة كاتخرتا يجوز نفس النهائي شو خلاف تفتله دخل ميرن فايش تكرار ويدا قاود إيه شاتا فبخازوخ خمشاسر بيرخا بنتعليات الدور دو يعني نصف النهائي دد أي قباروثا وهالبد نو مارا قياسايا بغلبتا قاود إيه قباروثا دي بشوم ديهلا أرجنتينايا اندبندنتي كذ غليبه لبقاوة شو قاية بوكا جونيورز هذا ديلج من الأرجنتين كاثب شوكبة دتريع غريبة القاوة اشتاقاية بينارول من الأوروغواي غريبة القاوة أربقاية أثيا وفلامينغو غالب قاوة آوش بتبايش خمشة قاية وشقلوخها اتصال ألو ألو ألو يا هلا الحمد لله بخير شلون جنتي
1: الحمد لله بخير
0: نور يا نور
1: نعم
0: نور يا منتخب بآسيا فايز ببطولة آسيا أكثر من المنتخبات الأخرى عندك السعودية أم اليابان أم إيران تعتقدين اليابان وإجابة صحيحة الرقم القياسي بالفوز ببطولة أمم آسيا هو باسم يابان اللي فايزة به 4 مرات شكرا جزيلا للاتصال جانور مع السلامة مع السلامة أختمير الشماع عزيز نمارة قياسية بغلبتها قاوت كاسد أمم آسيا غليبة بقاوة يابان 4 جاية وبفرض يابان كاثي السعودية وإيران كنت خاة 3 جاية غليبي لقاوة وخاردة كوريا الجنوبية وقطر كنت خاة 3 جاية شقيلة كاستي قبارو شقلو خاة اتصال خازوخ حنان ألو ألو مساء النور يا هلا بعنان أخبارك الحمد لله بخير عنان بطولة أمم أوروبا أي منتخب حاصل عليها أكثر من المنتخبات الأخرى إسبانيا لو ألمانيا لو إنجلترا نعم إيه من هو أكثر منتخب فاز بها شون؟ أريد جوابة صحيح إسبانيا ألمانيا إنجلترا يا هو واحدة تعتقدين إسبانيا وإجابة صحيحة يا عنان إسبانيا فائزة ببطولة أمم أوروبا 4 مرات وبعدين ألمانيا 3 مرات وبعدين إيطاليا وفرنسا كل واحد 2 مرات شكرا جزيلا مع السلامة هرادخ شماع عزيزة نخمع معلومة أنه قاود كوبا أمريكا هذه أمم أمريكا الجنوبية أرجنتين بج غلبتيلا من كلو من قوبي خنة كي غلبتيلا بقاوة اشتا سرقاية وبطرة كثيرة أوروغواي غلبتيلا 5 سرقاية وبرازيل 10 جاية قاود أفريقيا ومصر كثيرة بشوفة قماية كي غلبتيلا قاود كاسد أمم أفريقيا شوغاية خرضة كاميرون 5 جاية وغانا 4 جاية بطولة كونكا كاف أمريكا الشمالية لو ووسطى مكسيك بيش غلبتها لبقاوة كده غلبتها لبقاوة 3 جاية بخرضة أمريكا شوغاية بخرضة كوستاريكا 3 جاية شمع عزيزي، خلصت فقرات دي دن طال هذه حلقتها قم أثق الختامة هلبت بودغ قرعة بين دخونا وثخثوات داني جوب لدوس خازوغ ماني بتخالف أبو سنان فلامينغو غلب لمنن قال تخرتا بريخة أبو سنان هلب المقارد أبو سنان منيا وقبارة ليبرتا دورس قال شخلافة فتلة وعودي يهلة فلامينغو منت برازيل وهلبت شمع عزيز قال هي قباروطة أي تقريبا 18 خراية كله قباروطة يهلة منت برازيل غليبيا القوارد خازوغ أرجنتين كبيرة بأرطيبة البطرة دايموثا اي 13 رجوق داده اربع يهله من او 3 يهله من البرازيل يسقي طال دوره المفروضه بس مباراه قياسيه بغلبته قاعده قبارات ليبرتادوريس يهله ارجنتيناي بيشغلي بيلغاوا ريبيلغاوا 25 جايه من يهله البرازيلي يغلي بيلغاوا 23 جايه شمع عزيزه لبشتنا خشو مندي إلا بخرايوطة التوخن شلامي أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا نقان خرزة ربيع عسكر وش مشينا

السناد ديا قيراثة ديالوبي عقرة برشالة يقدان معدرة لا تفصل مركويات دموبلا واثات شوري بلاطة مساثة ترعلبي وشوو اسري يهوى راما من قليمات كردستان خازل بغداد قرب الشولامة لبسقياثة على النفطة ونبقاثة مزاغد عراق مطرير عمناية وشخلابة بدرغات خميموثة مملة رشماية من شلطانوفة عراقيتا جزد أثرى قبل خسران رابي مقبلانوفة عراقيتا مودع سناد الحوثاية ومتولي ثلاثة بعياثة السعودية ترين مخياثة دآر موبدلن دكثة داعش قوديالا مارم تدمنيانة دوخاثة مخوثة بفطوسة درياض الأرباس رقطيلة بمثخة ترين يوماثة شوتا بوثة أغدان مخيدة مخوثة مسكينوثة تي وليتا مورم للزونة قد مايا من شراية زلينسكي هدير خنان شينا تخيلة ونطيري وخ من ترام تخبتات عدانا

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنك وأفكارها هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاق

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

لدعم عوائل الطلبة، عقرة تخصص بنزينا مدعوما دون طوابير لحافلات نقل التلاميذ. ملف موازنة 2027، وفد رفيع من إقليم كردستان يزور بغداد قريبا لحسم الخلافات حول النفط والإيرادات. طقس العراق، أمطار رعدية وتقلبات في درجات الحرارة. المتحدث باسم الحكومة العراقية: خزينة الدولة تكبدت خسائر فادحة. المقاومة العراقية تعلن دعمها للحوثيين وتوجه 3 مطالب للسعودية. ضربتان جويتان تدمران مضافة لداعش في ديالة. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مطار الرياض إلى 14 قتيلا خلال يومين. الأمم المتحدة: مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه. زيلينسكي: مستعدون لهدنة الطاقة وننتظر من ترامب تحديد موعدها.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة، فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: سنادة ديا قيراثة ديا لوبي عقرة برشالة يقدان معدرة لا تخسر مركويات دموبلا واثات شوري بلاطة دمساثة ترعلبي وشوو وإسري يهوى راما من قليمات كردستان خازل بغداد قرب الشولامة دبسقياثة على النفطة ونبقاثة مزاغد عراق مطرر عمناية وشخلابة بدرغات خنيموثة مملة رشماية من شلطانوثة عراقيتا جزد أثرى قبل خسراني رابي مقبلانوثة عراقيتا مودع سناد الحوثاية ومتولي ثلاثة بعياثة السعودية ترين مخياثة دقار موبدلن دكثة داعش جوديالا مارم تدمنيانة الدوخافة مخوثة بفطوسة درياض الأرباس رقطيلة بمسخة ترين يوماثا شوتا بوثة أغدان مخيدة مخوتة مسكينوثة تي وليتا مورم للزونة قد مايا من شراية زلينسكي هدير خنان شينا تخيلة ونطيري وخ من ترام تخبتة تعدانا
1: أخيلا برسكالد عنكاوا شؤوتشي بوينت شو

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم. طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

لدعم عوائل الطلبة. عقرة تخصص بنزينا مدعوما دون طوابير لحافلات نقل التلاميذ. ملف موازنة 2027. وفد رفيع من أقليم كردستان يزور بغداد قريبا لحسم الخلافات حول النفط والإيرادات. طقس العراق، أمطار رعدية وتقلبات في درجات الحرارة. المتحدث باسم الحكومة العراقية: خزينة الدولة تكبدت خسائر فادحة. المقاومة العراقية تعلن دعمها للحوثيين وتوجه 3 مطالب للسعودية. ضربتان جويتان تدمران مضافة لداعش في ديالة. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مطار الرياض إلى 14 قتيلا خلال يومين. الأمم المتحدة: مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه. زيلينسكي: مستعدون لهدنة الطاقة وننتظر من ترامب تحديد موعدها.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شعت ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: صفوننا.
1: تمضي عقارب الزمن
2: ونسعى لهدف واحد،
1: نجتهد لنصل إلى القمة
2: ونجعل صوتنا في كل بيت.
1: راديو عنكاوة نبحر معكم
2: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
1: 97.7

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.